إمام أحمد بن حنبل برمي رحمه الله: كل صبر في القرآن فالمراد منه الاستقامة. قرآن شريف كي جكم زيكم صبر بيان ناغلد المراد دين استقامت دي. والله تعالى برمي كم خلق هجرت قلد دي پس تاغن چدي تزرر و تقلیب رسول شوه دي جهادو نئي قلد دي پا تقالیب بان استقامت اختیار قلد دي. نو ان ربك بشكر استا من بعدها پس دينا پس دي صبرنا پس دي هجرتنا پس دي ضرر رسیدلنا لغفور الرحیم خامخا بخون کے ورحم گون کے دے اللہ تعالیٰ بو تو بخنو کی خا اللہ تعالیٰ بدی خلقو تا بخنو کی ماپ بھی کی کمیں کوتے تیرا گلے بو تو ماپیو کی

جهان طول لخبريانو متخوائي او سروني زوبان دي ورخيجي اشکان ستا نزسي راجا دي اميدوار دو شفاعت يما انتظار كي بولا.

بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي